الدنيا ملونة الدنيا جنان جنان جنان جنان جنان جنان جنان جنان دماء مرارة عاني منهم